0: إنسان عنده 13 سر ما بينكشفوا بحياته. بحياة النجوم كمان أسرار ما بيعرفها كتار من الناس، ولأنه أغلب نجومنا العرب الكبار ما كتبوا مذكراتهم، رح نرافقكم بحلقات عن نجوم فتشنا بأرشيفهم لعلنا نرضي فضولكم، ومنقدم بودكاست جديد ومادة حلوة.
1: بودكاست خفايا النجوم من راديو الرابعة.

0: عش بإشراق وتألق بجرأة. هذا الصيف أوسي هوم يمنح منزلك حيوية لا تقاوم، ألوان مبهجة، خامات مريحة، وتفاصيل تملأ منزلك بالبهجة، لأن بيتك هو ملاذك الذي تجد فيه السكينة. جدد منزلك الآن مع تشكيلة الصيف الحصرية وبخصومات مذهلة من 25% حتى 75%. تسوقوا في فروع أوسي هوم أو أونلاين عبر osihomefurniture.com.
1: تفاعل، تواصل، شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة.

الهواء على السوشيال ميديا وكمان عبر برامج البودكاست. راديو الرابعة دايما معكم لتقدم لكم كل جديد. تابعونا عبر أبليكيشن بودكاست إن كنتوا من مستخدمي أبل أو أندرويد. بالسيرش تبوا راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برامجنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لكل برنامج لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة. ما تخلي شي يفوتك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما

العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.